0: بسليخون ماكس بودر شكيال او بسليخون شبين شاقال رونا سابسين شكاب اجالك اروجي تكرول روش ناريسيلي تسخشي شابيل شكا اون رونا شكنا روك اخوي سننكيل اتكابلش متسيب او بشمتسيب سليخون شقريلاخون كابال ماكس بودر او بسليخون ساش بجبالاتك شانشنك تختيكي بانكيوكات.
1: Llegó la quiniela naranja de Almacenes Tropigás. La emoción del fútbol se vive con premios de verdad. Por la compra de tus productos GRS, participas en la quiniela donde podrás ganar increíbles premios. Y al comprar al crédito con Credicon y GRS, ganas 25 puntos adicionales. Promoción válida del 6 de abril al 7 de junio. Solo en Almacenes Tropigás, siempre te dan más.
2: Vivamos con toda la pasión del deporte. La tra-